راجل بالآلي تبقى قبط لو جيتوا قدامي الزم مكانك مش هتكون مكاني معش صوتكم يا ولود قصدك من حالي وبتعامل بشياكة انا كسبت يا ولاد اللكاكة انت بتتباكس نحتكر املاكة حاسس دايما بلا مبالاة بقرر البار كان الهدف تأكيدي شوف البار عشان تفهم تكتيكي رحت النار ومش هصعب عليكي انا غلطت

كان يحكي يشكي والبير بتأمر فاض عنده ما يحكي العقل على حاجة واحدة تيهي سقسي صحبة صحبة هذه كلمة سهلة باش تنطقها صعيبة باش تبقها كي تبقها تبقها من قبر ميها فنية خليها تنطق كلمة صحاب تفهم كلمة الخداع تخدع الناس فيه تبلع الناس تصاحب باش تبلع واسمع ليجيك بحلاوة لسان تقنع تديع الشاب وتبان جيعان تصاحبه وتدير فيه لا ما تهي

نفسي واحد راح عشرة جا واللي جا وراح واللي راح وجا وما بيولهم مكان في هذا الزمان يضحك لك في وجهك ويطلق على جيبك لو كان يلقاه معمر مقفلي صاحبك لو كان يلقاه فارق فيه يصرفك واللي تحسبه صاحبك يضيفه في دارك وبل من حق تغديه وتوكله وتشربه في الاخر يدور عليك وفي وجهك تلقاه مرايا في ظهرك ترانس الناس بتني في قلب دم بيقنعك وتقول انت شكير ومع الناس داخل عليك بتمنشير وصاحب

الفيوجات يظهر يبان يخلق في روحه ويخلق في الناس كل ما فرنسي حافظها في حياته واش من حياة حافظ كلمة بونجور يعاودها كل جور رايح وجاي يدير يدير ويدير ويدور صحابه كل جور والناس يمر

بيباكس صاحبتكم بتتعاكس عارفة اني مش عاكس قالت فاكس اسمكم بيباكس صاحبتكم بتتعاكس عارفة اني مش عاكس اسمعي اسمعي اسمعي عايزة

0: داود المنطقي 2023. وخد الحكمة من الفرحة وسيب الشوق من المعاني. فين العند لو موجود فيتشال كده من غذائي، ما بقاش في احتياج لحاجة غير شكره في الاغاني. ما انا لو كسوم كنت لوحدي سبته الوحي كان اذاني. الكلام ده كان عشان التمسك في الحبال، التعقل في الصواب وتبرز ضعفك في الايمان. شوف الحكمة اذا وقفنا ولا محتاجين كمان. علمونا علمناك حببونا في الحياة. اذا جينا قبل من ضلمة نطوه، جينا قال لي من ضلمة نطوه، فتح باب ده من ضلمة النور. شفنا ده عشان ما فكرتوش، لو عندي الحل انا شارك عندك، ولو ما عنديش حابب اسمع، ولو ما عندكش نيجي نتعلم نفهم كده في السلم الحارق. ما رعاش حرك بس نراعي جملة كانوا قطاعي، كهفي زاد وادراكي مخ نور تلقائي. الحركة دي كانت من استثماري وانا بتثبت في مصاري. راعي قلبك انت الاول، تلاقي اللوب الناس تقرب. حاسب نفسك انت الاول عشان تعرف تفوق من الخضة. راعي قلبك انت الاول، تلاقي قلوب الناس تقرب. حاسب نفسك انت الاول عشان تعرف تفوق من الخضة. راعي قلبك انت الاول، تلاقي قلوب الناس تقرب. حاسب نفسك انت الاول عشان تعرف تفوق من الخضة.
1: الامثال التي تعبر عن القيم الاساسية في حياة الانسان. لا أزال أذكر هذا المثل الذي يقول: أن تحب وأن تحب لهي أعظم نعمة في الدنيا.

0: Allô?
1: Allô?
0: Allô?
1: Allô?
0: Allô?
1: Allô?
0: Allô? Allô?
2: أنت الآن تتصل بزاف وحمادة. إذا أردت أن تلغي المكالمة اضغط 1.

0: كاسولينا ليبي فلسطين وانا حيك فساطينها بدها اخذ المايك بدها تولع حريقة.
1: تعرف شو اللي بيصير؟ كلي صوتك صفه اللي بيصير. انا جاهز زي فول الكسيح فايب هليكوبتر فول المزيز لك.

0: صافيت مقلب مش بار جديد انا حاكي قبلك برجع بعيد لكن بوزنك مش بوزني I don't wanna hear no chat about beats
1: كله يسكت زاتو مينو ولا كله حيسكت بدون دين عندي خاوة حتزبط زاللي بيعبي هالحكي حيمزور

اخوات موتوا علي ما تربيتش اتف ولا خيف يا دودي ما تربيتش اخيف مين وانا صغير ما تربيتش احس فاللي بده هالمعركه يفوت ولا حس ولا حس بلا ما طلك نحس ماسكك من كمك جحش فكر لي تمك

0: حالي بكل قصة عشت حالي ملافف عايز ارفع عبر مع الوقت حاسس كل عقرب لف خلسة وخفة يد عامل نفسي ما بفهمش ما بندمش وانا اكل مشلول كل يوم يحاول يقوم ما امش لعبة وخفة يد لو ادركت فيها تبوظ حال الدنيا بالمعكوس كله دخل فيه بالبوز صدفة بحت الاقه من بالصدفة حتى ولو في شغلي معيش كتير في جيبي بس تشوفنا اقرع ونزهي وقلبي ما يفضاش ما ينفعش ما يصفاش وبنضافته ما بيلمعش ما يجراش ما يخدعش يا مدراح رجع ما يتبعش ما يخلصش وما يرضاش ما يجمعش جرح وسع ما يتلم صوفي ما ينسم راضي ما بأملش غير باللي اقدر بيه حلمي طلع اوسع من طريقتي في التفكير والهروب ده بقى هروب من التخدير حر ما بهدمش ما مبنيش ما بقسمش وما بجمعش ما بلاقيش مهما نشن انا بسن لا بتصيب ولا تخيب بقيتش عد كام خسرت ولا فيها كام فقير كله على مهب الريح الدنيا كالسفينة تشتهي
1: المرحلة الأولى هي مرحلة تبلد المشاعر في البداية